0: ليغامي اوبير ليغامي يخلوك تغامي ايا فاغني طيوان اللاقوم ومن نجوى ليابا نجوى تالي غجمان كوتشينا تغجغما انيو مني مكو علي وكو غمتا بيبي اغيتا باجو جكا وكو غاتايكا ميقوتو نتايكا ميقوتو على غاتشي اغيو تايكا ليلي ليلي غنى نتوقع ليلي ليلي غاتشي تقاجبا
1: Let me look at you.

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كامل